0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauta Eritrea.
2: Zi drutsi Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبورا سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM855 كل يوم الاثنين ابتداء من السادسة والنصف وتستمر معكم حتى الثامنة مستمعينا الأعزاء في برنامج اليوم سوف نبدأ بعد قليل بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود ومعنا أيضا في الاستديو مايسا حقوس وهي يعني متدربة جديدة لقسم الشباب هي والأخت عبير
3: نعم
2: فإن شاء الله برنامج الشباب حيكون يوم السبت ويبدأ من شهر سبتمبر فأحمد نبدأ
3: نعم ممتاز
2: وبعد ذلك إن شاء الله نستمر في المواضيع الأخرى
3: مستمعين الأقارم طاب مساءكم نعم نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026 وكالعادة نبدأ بأخبار أستراليا وآخر الأخبار طبعا اليوم معلمو المدارس الحكومية في ولاية فيكتوريا يوافقون على اتفاق جديد للأجور حيث صوت نحو 79% من أعضاء اتحاد التعليم الأسترالي المشاركين في التصويت لصالح الاتفاق الجديد مع حكومة الولاية وبذلك تم إلقاء الإضراب الذي كان مقررا وينص الاتفاق على زيادات في رواتب المعلمين تتراوح ما بين نحو 28 و32% خلال 4 سنوات إضافة إلى تحسينات في ظروف العمل ومكافأة قدرها $1,000 ومن المتوقع أن يصبح معلمو فيكتوريا من بين الأعلى أجرا في أستراليا وولاية فيكتوريا أيضا وفي مدينة ملبورن تحديدا تحقق شرطة فيكتوريا في حادثة خطيرة يزعم أنها تتعلق بعدد من لاعبي فريق سيدني سوانز لكرة القدم التحقيق يتعلق بادعاء وقوع اعتداء جنسي في فندق بشرق ملبورن حيث كان الفريق يقيم بعد مباراته الأخيرة وأكد النادي تعاونه الكامل مع الشرطة ودوري كرة القدم الأسترالي بينما لا تزال التحقيقات مستمرة ولم تصدر أحكام قضائية بحق أي شخص حتى الآن وفي جزيرة فيليب ولاية فيكتوريا أيضا تتواصل الجهود لحماية مستعمرة البطريق الشهيرة من إنفلونزا الطيور وتحاول السلطات البيطرية وحماية الحياة البرية الحد من انتشار فيروس H5N1 بعد تسجيل إصابات ووفيات بين الطيور فيما يجري العمل على استخدام التطعيم لحماية البطاريق وفي خطوة تعد من التجارب المهمة لحماية الحياة البرية من المرض زميل برهان ده يمكن أن كان عندنا الأخبار السريعة الأخبار الأسترالية المحلية وعلى مستوى أيضا الوطن الأسترالية من أخبارنا الأخرى وأخبارنا الإريترية لدينا أكثر من تقريرين تقريبا سوف نقرأه بعد أن نتوقف حيث نجري لقاء في البداية مع الأستاذ محمد علي شعب عضو المجلس الوطني ورئيس المكتب الشؤون الجماهيرية والاجتماعية وسوف نسأله طبعا حول آخر التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني، وسوف نعرج أيضا في الاجتماع الذي عقد يوم أمس بمدينة ملبورن. مستمعينا الأكارم، بعد ذلك لدينا أيضا تقارير، ثم ننتقل للحديث أيضا وإجراء لقاء مع ميساء حقوس باللغة الإنجليزية. وميساء كما ذكر الزميل برهان هي طبعا سوف تدير مع زميلتها ومع أخوتها مع أختها عبير برنامج اللغة الإنجليزية الذي سوف يبدأ قريبا، هو برنامج خاص الزميل برهان بالشباب طبعا منهم وإليهم، وسوف يكون متعلق ببرنامج طبعا باللغة الإنجليزية، وسوف يتطرق على شؤون الشباب من الجنسين والشباب الإريتري هنا في أستراليا والتحديات التي تواجهه.
2: نعم أحمد، هو فعلا موضوع برنامج الشباب هو هيكون صوت شبابي وباللغة الإنجليزية كما قلنا، وساعة في الأسبوع راح تكون إن شاء الله في نهار السبت. فنرجو من المستمعين عامة والشباب والشابات خاص التفاعل مع هذا البرنامج، لأن هي فرصة سانحة لمناقشة قضاياهم اللي بتهمهم، سواء كان في التعليم، في العمل، في الحياة العامة في أستراليا، وحتى في السياسات الأسترالية. فنحن لدينا الآن كمية شباب هائل جدا أحمد في مختلف المجالات.
3: نعم، نحن قاعد نتحدث عن الجيل الثاني من الجيل الثالث
2: تقريبا
3: من الجيل الإريتري، يعني
2: نقول الثاني.
3: نعم،
2: وهذا الجيل طبعا يعني سبقت إذاعة صوت إريتريا 25 عام، حتى ميساء نفسها مواليد أستراليا يعني وبنت شابة في الثانوية. فنرجو التشجيع من المستمعين، من الأسر، والتفاعل مع هذا البرنامج لكي نضمن استمراريته. والشيء المؤكد أحمد، يعني هؤلاء الشباب عندهم قضايا كثيرة وسوف نسمع الكثير. يعني يمكن نحن يعني الزمن اللي كان عندنا ريو في إذاعة صوت إريتريا هي ساعة ونص، ومع توسع البرنامج طبعا حتى ما بقينا نغطي كل الأحداث،
3: الشؤون والأخبار
2: والعامة.
3: نعم،
2: لكن هذا المنبر أو البرنامج الشبابي كما قلنا الهدف أنه هو الشباب صوتهم يكون مسموع، سواء كان في ولاية فيكتوريا، في ملبورن، في أستراليا عامة، وحتى في العالم يعني.
3: ممتاز،
2: ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وسوف نسمع من الأستاذة عبير والأستاذة ميساء أيضا عن خبرتهم مثلا في الكورس الأخذوه
3: هنا في إذاعة 3CR. نعم،
2: وأوريدي الآن هما جاهزات تقريبا، لأنه أخذوا شهاداتهم وأخذوا دورة بتاع 4 أسابيع.
3: نعم،
2: فنتمنى لهم التوفيق.
3: جميل، إذن عبير سوف تلتحق بنا عبر الهاتف. أما ميساء هي موجودة معنا في الاستديو. مستمعنا الأكارم، إذن أبقوا معنا، يمكن أن نطلع فاصل ثم نعود إليكم.

0: مستمعينا الأكارم، عقد المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا اجتماعا تنويريا يوم أمس الأحد بمدينة ملبورن، حضروا لفيه من أبناء الجالية الكريمة المهتمة بشؤون وطنها الأم. سوف نناقش أوضاع المجلس الوطني وتطورات المتعلقة بالساحة أو بالمنطقة، منطقة القرن الأفريقي عموما وإريتريا وأثيوبيا على نحو خاص، وسوف نستمع على رأي أيضا المجلس الوطني حول التطورات الأخيرة التي جرت في أثيوبيا. تقريبا كنا متصلين بالأستاذ محمد علي شعب عضو المجلس الوطني ورئيس المكتب الشؤون الاجتماعية، لكن للأسف قبل أن نبدأ زميل برهان مكم فقدنا الاتصال بالأخ محمد علي شعب، فنتمنى من الأستاذ الشعب أن يعود الاتصال بنا إن كان يسمعنا بشكل مباشر. مستمعينا الأكارم، إذن هذه الفقرة القادمة هي فقرة اللقاء مع الأستاذ محمد علي شعب، ثم لدينا لقاء آخر أيضا باللغة الإنجليزية مع ميساء حقوس، وكما أسلفنا ميساء وعبير آخر فتاتين اللتان أخذتا طبعا دورة إذاعية هنا في إذاعة 3CR، وسوف يشرفان على برنامج على نافذة صوت إريتريا باللغة الإنجليزية، وهي نافذة سوف تخصص مواضيع أهل قضايا الشباب حصرا يعني. إذن التحق بنا الآن، نعم انضم إلينا الآن الأستاذ محمد علي الشعب عضو رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والجماهيرية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ أحمد علي الشعب. مرحبا بك في إذاعة صوت إريتريا. أهلا
1: وسهلا بك أستاذ أحمد، وشكرا لك على هذا الاتصال. تحياتي لكل الطاقم الموجود معك يعني.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد علي الشعب. لو طلبنا منك آخر تطورات يمكن متعلقة بالمجلس الوطني عموما، ودعنا أيضا نتوقف عن المستجدات التي شهدتها أثيوبيا مؤخرا، أين خريطة المجلس من هذه التطورات؟
1: بالفعل لا توجد أي خريطة، نحن موقفنا واضح وقراراتنا واضحة وعلاقاتنا أوضحناها، يعني لا نشك في سياسة الدولة الإريترية.
0: نعم،
1: ولابد أن التعامل يكون بشكل واضح وعلني مع القوى الوطنية سواء المجلس أو غيره، فنحن نرحب بأي حوار مع أي دولة سواء إثيوبيا أو غيرها، ولكن إثيوبيا يبدو أن هناك لا خصوصية في التعامل مع القوى الوطنية ومع الإريتريين بصفة عامة.
0: نعم،
1: وهذه الأسلوب طبعا نحن رفضناها في السابق، والآن كمان نرفض لأنه استقطاب بعض الجهات والتصريحات وإلى آخره، هذا لا يخدم مصلحة الدولتين ولا لمصلحة الشعبين يعني.
0: يعني. جميل، هل لاحظتم أي فرق في التعامل، تعامل الجبهة الشعبية تحرير تجراي وحكم وياني ما قبل 2018 ثم حكم أبي أحمد في التعامل مع المعارض الإريترية، هل هناك من فروق؟
1: في فرق موجود، وياني ونظام الحاكم اللي كان موجود كان يتعامل وكان يناقش نوع من التحرك كان موجود، وفي استقلالية القرار كان موجودة، ولكن لهم لو كل واحد له قراءاته الخاصة يعني. نعم، كان لهم قراءاته الخاصة، أما أبا أحمد فلم يلتقي مع القوى الوطنية مع كل القوى الوطنية بشكل عالمي، ولكن في السابق في أيام ملا الزناوي كان علاقات ممتازة جدا، واللقاءات كانت تتم سواء صحيحة أو صحيحة، كان لنا مواقع وكان لنا اتصالات مع الأثيوبيين وكان يناقش قضايانا، ولكن لا حتى ويانا بحد ذاته تعرض الآن إلى الوضع السيء الذي اعتبر به ويا تجري، فلا توجد أي مقارنة. أما أحمد فلم يلتقي بأي قوة وطنية ما عدا بعد الزيارات، التقى وفد من المجلس الوطني كان موجود في الأديس، ولكن لم يصل لأي نتيجة ولم تكن العلاقات لقاءات ممتازة، ده اللي حبيت أقول.
0: نعم، البعض بيرى أنه أبي أحمد يمكن أكثر خطورة على إريتريا من خلال تصريحاته العلنية يعني ضد سيادة إريتريا، ضد اعتدائه، وحتى بما سماه المظالم التاريخية التي لحقت بأثيوبيا من جراء فقدها للبحر الأحمر. البعض يرى في ذلك أنه الفترة الحالية في أثيوبيا أخطر من فترة وياني، هل لديكم قراءة كهذه؟
1: لا، شوف احنا لنا قراءاتنا ولنا ولهم الاستديو لهم قراءاتهم الخاصه، ولكن نحن نعتمد على الشعب الايتي بصفه عامه يكون يقظا على هذه الطروحات الاثيوبيه.
0: نعم،
1: ان تكون يقظ، تكون تعت تتقي يعني من تصريحات بحيث انه تستولى على هذه الدولة وعلى هذا الانجاز الكبير الذي حققه الشعب المصري، فمن جانبنا هو مرفوض، فلا بد ان تكون ثقة الاقتراح ان تكون في مفاوضات موجودة بين الحكومة السعودية وحتى مع ولكن يزال هناك النظام الحاكم في أسمرة هو الذي أدى تسبب لهذه الإشكالية اللي نشاهدها، يعني هو الذي منح أن الأحمد يتحدث بهذه اللغة، هو اللي كان يقول أن إثيوبيا وإريتريا شعبان واحد، ولكن الآن في المحك العملي نحن نشاهد العلاقات لا بد أن تكون معنا، نحن لم نرفض العلاقات تكون واضحة وصريحة مع إثيوبيا، ولكن العلاقات الآن أما يشوف الحجر التصريحات الأخيرة هي مرفوضة من جانبنا ومرفوضة مع الدول المحيطة الموجودة في دول القارة الأفريقي، وإذا كان في سيادة إذا كان في إطلالات على البحر فلم تكن بهذا الشكل بشكل علني وبشكل صريح نتحدث على نظرة الشعب على شعب دحى من أجل هذا الاستقلال، يعني هذا الاستقلال لم يكن وليدة لحظة أن تابع الأساس الفرقي ولا الحاشيتي ولا النظامي، هذا نظام شعب دحى من أجل هذا أن ينال استقلاله، ونتيجة هذا الواقع نحن متمسكين بهذه قراءاتنا وحنتمسكين ندافع عن بلدنا عن وطننا عن كل حاجة، ولكن نفذ هذه القراءة الأسلوبية الجديدة والهجمة الموجودة يعني مرفوضة من جانبنا
0: ممتاز. البعض أيضا يرى خطورة في تدخل النظام الإريتري في الشؤون الداخلية الأثيوبية وما يسميه صمد وتحالفه مع جزء من أقليم تجراي، وأيضا دخوله في السودان ومن قبل ذلك أيضا في الصومال وجيبوتي، هذه التدخلات البعض يرى فيها يعني خطيرة وما تتلائم ولا تتناسب مع الشعب الإريتري المعروف عنه طبعا بعلاقاته الودية مع الجيران مع الدول التي ساندته في حرب التحرير. كيف ترون في المجلس هذا هذه التدخلات؟
1: لا نحن رافضين رفضا قاطعا. التصريح الأخير اللي طلع باسم رئيس مكتب التنظيم رئيس
0: مكتب التنفيذي نعم
1: هو بدين صمدة، هذه عبارة عن تحالف، كيف تتحالف دولة مع أقليم؟ يعني هذا
0: يعني تدخل صارخ في شؤون دولة أخرى
1: داخلية. ونحن بنرفض دائما يعني طالب يسوي ما دخل في شؤوننا، فهذه الصمد والاحتكاك مع تجراي وأقليم تجراي وأقليم يسوي، وإذا كان في أي مظالم موجودة وصراع موجود على يعني الباب مفتوح في اتفاقية بريتوريا موجودة، في مناقشات كانت موجودة، في خلافات إثيوبية موجودة، هذا الملف هو خاص بإثيوبيا وليس خاص بإريتريا، ولكن الفرق تمادى في أخطاء اتخذ قرار الحرب، تمادى في تحالفه مع أحمد والتدخل في تجراي، يعني عالم كان موجود والآن هذه الصفحة لم تفتح، يعني كثير من الناس فقدناها في تجراي والآن مثل كثير إريتريا لم يعلن لم تعرف مع مسيرة أبنائها، يعني لهذا السبب صمدة من جانبنا مرفوض، ونحن نعتقد أن تدخل النظام هو لتأجيج الصراع في إثيوبيا، وهذا مرفوض من قبلنا لأنه نحن شعب مسالم وعاوزين نحافظ على دولتنا، ولا نستطيع أي شخص كما لا نسمح لأي شخص يتدخل في شؤوننا الداخلية كما
0: ممتاز. استاذ احمد علي الشيب، ايضا لاحظنا يمكن في الاونه الاخيره هناك حراك يعني نشط للمجلس الوطني على الاقل هنا في استراليا، يعني انت قمت يمكن بزياره لغرب استراليا تقريبا، كنت في بيرس قبل فتره وبالامس عقدتم اجتماع، هناك حراك يعني مشهود للمجلس الوطني، ما مرد هذا الحراك وكيف الواحد يقطف ثماره؟ هل هناك من تفاعل كمان التفاعلات المنشوده موجوده من قبل الجمهور هنا؟ سامع علي؟
1: ايه سامع. كل القوى الوطنية مرت بظروف صعبة جدا، نحن بنعمل في احياء الفروع المجلس الوطني، اللقاء مع الجماهير، التحدث معهم، مناقشتهم مع الفترة المدت، التقييم المرحلة اللي كانت موجودة في خلال 30 سنة حول القوى المعارضة، أين وصلت على القوى المقاومة، ما هي أسباب النواقص الموجودة، وعلينا نحاول بقدر الإمكان نتحدث هذا الشيء ونجد له حلول مناسبة، لأنه نحن فقدنا كثير من قواعدنا، كثير من الناس نتيجة هذا الواقع، ويعتقد الكل مثلا يعتقد أن المقاومة لم تصل لنتيجة بسرعة وكان المطلوب، ولكن في هناك معوقات موجودة، فنحاول نضع هذه الحلول لها ونناقشها قاعد مع جماهيرنا، وتقييمنا لها يختلف. وتم احياء، أنا زرت مثلا قرب استراليا وقاعد عقدنا اجتماعات عبر الزوم لكل الأقاليم.
2: نعم.
1: عقدنا مؤتمرات للأقاليم. شكلنا إدارات جديدة في جميع أنحاء. واهتمامنا كبير جدا أن احنا نستعيد جماهيرنا، نستعيد قوانا بأي شكل من كان، وقاعد نفعل بأي كان. الآن استطعنا أن يكون لنا حضور في الدول المحايدة لإريتريا. لم أقول فلان وفلان، لكن أصبح لنا يعني بقينا نستعيد مكانتنا ونستعيد قواعدنا، وبقينا نتكلم مع ناسنا اللي كانوا معنا واللي ناقش اللي فقدناهم خلال نتيجة الحالة السيئة الاقتصادية، الكورونا وعواملها.
2: نعم.
1: الصراع اليسوبي اليسوبي، الصراع بعض القوى اللي أيدت تجراي برامج بتاعة تجراي السعر، يعني أشكالات كانت موجودة. وزال من جانبنا نحن ده الاستراتيجيات اللي قاعدنا تناقش. نعم. ونبرر الأفكار الكاملة.
2: نعم. هل تعتقد صراحة مع الشباب نحن استفدنا من دخول أريتريا في الحرب الأولى 2020 و2022 وتلك التحالفات التي حدثت، ويمكن أحدثت طبعا شرح كبير وسط الساحة الأريترية، وسط الجماهير الأريترية، وسط القوى السياسية، هل نحن استفدنا حاليا من الحرب الجديدة، الحرب الأسيوبية الداخلية، يعني بحيث لا نكرر نفس التجربة السابقة؟
1: خسرنا، نحن خسرنا كثير، يعني كثير من التنظيمات خسرت، وكان بتعتقد انه بترى ان التحالف مع تجراي هو الطريق الاسلم للوصول الى اسمرا، وفي ناس بترى انه التحالف لابد الدفاع عن السياده. في دراسه، في نموذج، هذا النموذجين هم اصبحوا خاسرين. اذا التيار الوطني العام لابد محاصره النظام الدستوري في اريتريا، وكمان يعني بشكل جد وعملي، في بحيث توعي الجماهير الخطورة الموجودة الآن. البرامج المطروحة برامج دولية موجودة للقرن الأفريقي.
2: نعم.
1: إحنا ما بنعرفها، يعني قضايا كثيرة قاعدة تطرح ومشاريع كثيرة ما نقدر نعرف. هذه المسائل لا نستطيع أن نواجهها ونحن مفككين. لابد أن نكون لنا احتكاك مع جماهيرنا، نوعيهم، نفهم الخطورة الموجودة. إذا أنت لم توعي جماهيرك ولم يكون عندك احتكاك به، فكثير من المشاريع حتمر عليك ونتيجة عدم فهم. يعني. ولذلك ببساطة يعني احنا توجهنا لشعبنا، هو اللي قاعد يحمي، هو الحامي، وهو اللي يقدر يحمي مشروع دولة إريتريا، وليس النظام القائم فيها، وليس من يدعونا فلان وعلان عليه. الجماهير يعني من خلال التوعية، من خلال احتكاكها، من خلال الاستماع لها، هي اللي بتحمي مصالحنا، وهي اللي تحمي دولتنا ونضالاتنا وتضحياتنا.
2: جميل جميل استاذ محمد علي الشعب. ما رأي المجلس الوطني استاذ محمد علي حول الحراك الشعبي والشبابي ما يسمى؟ إذن هناك يمكن تبلور في حركتين حاليا، يعني ويمكن عندنا النشاط في أثيوبيا في هذا الوقت اللي هي الثورة الخضراء، وعندك البرغيد نحمده مثلا، المجموعتين ديل يعني لهم حضور، وحتى البعض يقال أن أثيوبيا الرسمية قاعدة تتعامل معهم. أنتم في المجلس الوطني ما رأيكم في هذه الحركات؟ هل ترون فيها مثلا قوة وطنية، أم ترون مدخل غير سليم لأثيوبيا التعامل مع هذه الحركات؟
1: ولا شوف، هي أجنحة كثيرة موجودة في الساحة مع المجلس الوطني. عديد من المشجع الثورة الخضراء والحراك الشعبي جاء نتيجة الواقع السياسي اللي كان موجود، يعني الفراق اللي جاء زي ما قاعد نقول، الفراق اللي حصل في خلال السنين المدت الصراعات اللي كانت موجودة مع أثيوبيا الأثيوبية، مع النظام، خروج النظام من العنقلة اللي كان، الحصار اللي كان موجود، مساعدة أبا أحمد رفع الحصار عن النظام الفرقي، تعاملات كانت كثيرة موجودة، عوامل عديدة أدت إلى هذه الثورات اللي قاعد نشوفها.
2: نعم.
1: نحن متفاهمين للواقع الحاصل، وهم أي واحد يدعي أنه عاوز يغير الواقع، فما نحن ما عندنا حق الإدانة له، فالساحة مفتوحة، ولكن هناك في خطوط موجودة في مسألة الحفاظ على السيادة، والحفاظ على إنه مكتسبات الشعب التي بحققها في خلال ثورته وفي خلال إدارته. هذه المسائل لا تحتاج إلى مزايدات ولا إلى علاقات لابد أن تكون واضحة مع إثيوبيا، وعلاقات لابد أن تكون واضحة مع العديد من المشاريع الموجودة. إذن نحن ما عندنا حق
2: إصدار أحكام، يعني ما بتحكم على
1: الأيام كثيرة أستاذ أحمد، في قضايا كثيرة في تنظيمات كثيرة تأسست، ولكن مع مرور الأيام الآن أصبحت العنفوان وقاعد تدرس وضعها وكذا، فنحن نرحب بهم الأخوان، هم جزء مننا وأهلنا وأخواننا، لا نستطيع أن نقول عليه إلا كل خير يعني.
2: نعم نعم، لكن هناك بعض الآراء موجودة طبعاً بتتخوف من دخول أثيوبيا بهذا المنفذ، يعني حتى البعض بيقول لك يمكن تخلق عملاء، تخلق جيوب. يعني نحن حاليا ما بنخاف على المجلس الوطني، طبعا هذه آلة وطنية كبيرة طبعا، ولها تجربتها ولها يعني منادرين كبار فيها يعني، لكن البعض يتخوف من الناس ما عندهم تجربة، يمكن أثيوبيا تستغل هذه المنافذ. هل لديكم شعور كهذا مثلا، أثيوبيا ما تجيب تنام من الأبواب الخلفية وتخلق لها جيوب، ممكن حتى المستقبل يعني ممكن يكون لها ناس، يعني نحن ما نقدر نقول كلمة عملاء لأنه يمكن كبيرة، لكن يمكن ناس متعاطفين مع أحلامه مع طموحاته في البحر الأحمر في السيادة الوطنية. هل في تخوف كهذا؟
1: كأثيوبيا نظام أثيوبيا يعني نحن ما نخاف منه. أثيوبيا نعرف كيف نتعامل معه، وشعبنا بيعرف وخبره يعني نعم. تجربة هيلة سلاسي ومقصة هيلة مريم يعني عندنا التجربة دي موجودة قدامنا موجودة، وأنا نستطيع. لكن المشكلة الموجودة في مشاريع دولية موجودة أستاذ أحمد. أثيوبيا الآن أصبحت مركز استقطاب دولي فتنفذ مشاريع، فهذه هي المشكلة. الآن نحن كأثيوبيا ما عندنا أي اختلاف مع الأثيوبيين بالذات ذاتهم، اعترفوا ووقعوا في استقلال أثيوبيا، وأول واحد من الزناوي جاء واعترف، هذه الاعتراف الموجودة. الرسائل اللي أرسلها من الزناوي الحكومة الأثيوبية اللي وقعت فيها كل هذه العلاقات، لكن هو النظام الموجود في أثيوبيا هو السبب في كل هذه الأزمة الموجودة. لكن الآن في أزمة عالمية موجودة، أريتريا موقع الاستراتيجي والبحر الأحمر وإشكالياته، أثيوبيا وتعتقد أن هي القوة الكبيرة، هي الهيمنة، هي اللي عندها الاقتصاد، هي عندها المال، دول كثيرة عديدة نافذة من المشاريع، أثيوبيا حتكون مطية لهذه المشاريع. فنحن نتخوف من هذه المشاريع الدولية، فالسودان هو يملأ تجربة لهذه المشاريع. اليمن موجود قدامنا، الصومال كان موجود عليه في مشاريع، هل نستطيع نحن أن نقاوم هذه المشاريع؟ بالعكس، النظام في إريتريا يعني يتشبث، هو بيدافع عن نظامه وعن وضعه ويطرح برامجه ويتحالف في عمل فنده، وفي النهاية هو بيدافع نحن برنامج نحن وأحلامنا، وليس يدافع على إريتريا يعني. فالمشاريع كبيرة أستاذ أحمد، ويحتاج إلى الوعي للإدراك والخطورة اللي جاية يعني، الخطورة الموجودة عدم فهمنا الموضوع مش موضوع السياسة الآن، مثلا تجاوز السياسة وتجاوز الآن، موجود مشاريع دولية موجودة في ناس تطمح تستولى على موارد الناس، على سيادة الناس، على كل، فالمشاريع أصبحت كبيرة وأصبحت، وده جاي نتيجة العوامل الاستراتيجية. فنحن منتبهين لهذا الشيء، نحن نحاول بقدر الإمكان نستوعب المرحلة، وبجهدكم من خلال الإعلام ومن خلال البلورة ممكن نبذل مثل للقائل للمحلال.
2: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد علي شعب، عضو المجلس الوطني، رئيس المكتب الجماهيري، مكتب الشؤون الاجتماعية والجماهير في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. سعدنا بلقائك، ونترك لك يمكن المجال كلمة أخيرة.
1: أنا شكرا على إذاعتكم على إتاحة الفرصة هذه، وفي نفس الوقت نتمنى أن شعبنا أو كمان جماهيرنا في ملبن، عندنا طبعا احتفال بمناسبة سبتمبر في 6 سبتمبر يوم الأحد.
2: نعم.
1: فنرجو المشاركة، الجميع مدعون إلى هذه المشاركة، وهي مشاركة وطنية، وتأكد دليل أن هذا الشعب لا زال يعني يتمسك بسبتمبر وبشارة عواماته وباليوم اللي أطلق فيه الثورة. هذا التأكيد للكلام اللي قلناه، فده الدعوة الموجهة للجميع، لكل الأريتريين كبارهم وصغارهم ونساءهم وأولادهم، هذا اليوم نحيه، لا بد أن نتمسك باستقلالنا ونحيي فيه هذه الذكرى ونتذكر شهداءنا وتضحياتنا. هذا ما أقوله، وشكرا لك أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد علي شعيب، رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والجماهيرية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الأردني. إلى اللقاء. مستمعين الأكارم، إذن أبقوا معنا، أجرينا اللقاء السريع مع الأستاذ محمد علي شعب، رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والجماهيرية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. بعد قليل الزميل برهان سوف يجري اللقاء مع ميساء حقوس وعبير، أيضا من إذاعة صوت إريتريا النافذة الإنجليزية التي سوف تدشن قريبا في سبتمبر القادم، وهي كما قلنا طبعا باللغة الإنجليزية، ومهتمة بشؤون الشباب من الجنسين، الشباب الإريتري في أستراليا من الجنسين. فأبقوا معنا، سوف نستمع إلى ميساء حقوس وعبير.

0: And you can do visits too. You know, we have got the week in the schools, all this, when you have time with your mic. Don't worry, we'll take you step by step. And you do your pre-recording لقاءات أو كمان إذا في أي دردشة في الاحتفالات برضو تجيب الميكروفون بتاعتكم. You do your interviews, you do your coverage. So everything is going to be, inshallah, the way it has been planned to go. فشكرا عبير. Thank you very much for your time. And thank you for joining us. Also, ميسا. Thank you for coming in.
1: Thank you so much.
0: I know you finished school and you came straight away here. So thank you for your time. And inshallah, we'll see you both in your first show when you are on air. It will be on Saturdays and it will be confirmed, inshallah.
1: Inshallah.
0: Dear listeners, thank you very much, Abir. Dear listeners, that was Abir over the phone, Abir Al-Hajj. And I have with me in the studio my Sahagos, and they are from the Eritrean Voices Youth Program that will be on air soon. So stay tuned and give them a hand, especially in the first day. We need to hear a lot of phones calling and people saying congratulations for our youth, inshallah. مستمعين الأعزاء كانوا معي طبعا عبر الهاتف عبير الحاج والشابة ميساء حقوس معنا في الاستديو وهما إن شاء الله حيمسكوا برنامج الشباب كل يوم السبت من الساعة 1 حتى الساعة 2 وقريبا في نهاية شهر أغسطس يعني آخر سبت في شهر أغسطس حيكون الافتتاح لبرنامج الشباب فنرجو من المستمعين يعني تشجيع الشباب في برنامجهم الجديد وأيضا التواصل معهم وأيضا إذا لديكم أي اقتراحات لتهم الأبناء والبنات يمكنكم تقترحوا البرنامج لميساء ولعبير.

0: الزميل برهان بالسمعين الأكارم طبعا المعدلون تستمعون لإذاعة صوت إريتريا من سيري سي آر. وأجرينا قبل قليل لقاء مع ميساء حقوس وميساء سمير حقوس وعبير حاجة علي تقريبا عبرين.
1: نعم
0: عبير حاجة علي نعم
1: صحيح.
0: وهم طبعا يدشننا إن شاء الله قريبا برنامج اللغة الإنجليزية في صوت إريتريا هنا في استوديو سيري سي آر كل يوم السبت أسبوعيا من الساعة الواحدة إلى الثانية عن قضايا الشباب وباللغة الإنجليزية إن شاء الله. إذن نتمنى وندعوكم طبعا لمتابعة هذا البرنامج وإفادته بما لديكم من معلومات ومن تفاعل الإيجابي المطلوب. وعلى الأقل حيكون لنا الزميل برهان يمكن إحنا مش أول مرة شباب يلتحقوا بهذا الصوت طبعا من 2001 كان لنا مرة عليه حوالي 40 يعني يمكن معظمهم كانوا من الشباب من الجنسين ومن الأطفال أيضا يعني أقل من 10 سنوات أيضا عملوا في هذا الاستوديو. لكن لأول مرة سوف يكون برنامج خاص باللغة الإنجليزية عن قضايا بتهم قضايا داخلية داخل أستراليا. فنحن سعداء طبعا بهذا الخبر وبهذا البرنامج إن شاء الله.
1: شيء طيب طبعا حيكون بلغتهم يعني اللغة التي يتحدثون بها وهي لغتهم الأولى إنجليزي طبعا.
0: نعم
1: وعايشين في المجتمع من الروضة إلى الابتدائي إلى الثانوي إلى الجامعة وحتى في الحياة العملية.
0: نعم
1: ومن خلال الدردشة السريعة التي أجريناها فهمنا بأن هنالك في قضايا كثيرة هؤلاء الشباب إن شاء الله سوف يكون المفتاح يعني في من ضمن مثلا موضوع المينتال هيلث.
0: نعم.
1: يعني في كلامها يمكن ميساء كانت ذكرت هذه الفقرة بأنه في وكثير قالت كمان في مجتمع
0: هو موجود نعم الصحة النفسية بالتأكيد يعني حتى الاستقوى أيضا البولين في المدارس حتى ميساء طالبة يعني ثانوية بتعرف الاستقوى الموجود في المدارس فأفضل من يتكلم عن هالقضايا هم أنفسهم الشباب
1: لأنه عايشين المشكلة وهم يعني زي ما تقول قاعدين يواجهوا هذه المشاكل بشكل يومي سواء كان بسبب لونهم البشري بسبب
0: الاختلاف الموجود يعني اختلاف طبعا بياخذ كذا يعني كذا الشكل بياخذ هذا الاختلاف بالتاكيد نعم وهي موجود طبعا حتى الصوت اللي نال دلوقتي قاعد يشوف قاعد يعلو طبعا في استراليا واضح
1: يعني هو موجود واضح نعم يعني احنا قاعدين نسمع بولين هانسن نعم كل يومين قاعد تقول زي ما هي دايره شي توكس لايك اي دونت نو اي مين ذا بروبلم از ذير سو ذير از ا لوت اوف بروبلمز نيدز تو بي ادريسد سو وان وي هاف جوت ا لوت اوف بولين هانسن باي ذا واي نوت اونلي وان اتس هاندرز اوف بولين هانسن سو people they need to understand the society that they are living with and the challenges and the problems. So racism is not welcomed anyway.
2: Never.
1: I mean it stops outside, not inside the house. So especially young people they face these problems at school. I mean, I've got my daughter at elementary school. I hear a lot of stories. You are in high school. You're going to tell me if you start talk, I don't think you'll
2: ever stop.
1: You'll have full stop. You'll keep talking.
2: Forever.
1: Even though you've been born here. أنت مولودة هنا ميساء.
2: Yeah.
1: So maybe let's go to that. How do you feel sometimes as Eritrean born in Australia and when you see the treatment from, the unacceptable, if you like, behaviors.
2: I got it in Islamic school, so it's a little bit less than what you would see at public schools.
1: But still, I've got it.
2: Yeah, too. But definitely, still, it's definitely eye opening because I thought we left it in the past. Like, you know, my mum used to tell me stories of when she was younger.
1: Yeah,
2: and the stuff that they used to do to her, and when I tell her that the stuff still happens now, she's shocked. You know. No, it's not good.
1: Yeah. So, and this is not only within our Eritrean community. I mean, African most community, of the African communities, they face these
2: same
1: issues.
2: Problems, yeah.
1: So I think we need to face these problems with open mind.
2: Yeah.
1: And we need to talk. We need
2: work together as well.
1: Yeah, working together. And we need to talk about it too. I mean, if you are facing bullying at school, for example, if you don't talk about it, the other kid is not going to be aware. Still, it's going to continue.
2: Mm-hmm.
1: And as your mom told you, I'm going to say, oh, wow, still these things is going on.
2: Yeah.
1: Because she thinks that, because she's came as migrant, she thought that stops with her. Mm-hmm. But never stops.
2: Never.
1: I mean, We can hear it from top profile politicians in this country, and they are saying it with full mouth.
2: Happens in parliament as well.
1: Everywhere. So these challenges, I think we need to be aware, and we need to work.
2: Take action.
1: Mm-hmm. Especially no. We need to say no. We need to stop things where it has to stop. I mean, we don't have to carry all these things in your back, mm-hmm. and you keep saying, no. And that is the mental health, yeah. by the way. That is the problem. And even if you talk to our elderly, people who go into, people who work in different areas, mm-hmm. you will hear a lot of stories too. So hopefully this window here, it will be a good way of communicating and changing, exchanging experience mm-hmm. with the problems that you guys face. فإن شاء الله أحمد نحن متفائلين جدا يعني بهذا البرنامج وكما قلنا طبعا القضايا كثيرة ويعني برضو الناس لازم تواجه هذه القضايا بفهم وبوعي يعني لأنه المشاكل ما بقت تنتهي مع جيل معين كل جيل عنده مشكلة وده حتستمر أصلا يعني حتستمر يعني مع أنه أستراليا تقريبا يعني من الدول اللي هي دول المهاجرين يعني فيها أكثر من 180 جنسية ولا زال يعني العنصرية لا زالت موجودة يعني فأعتقد نحن دفعنا الثمن وما مستعدين الآن كمان أبنائنا أو أبناء أبنائنا مثلا يدفعوا الثمن يعني yeah. فهذه الأشياء يمكن حتكون من القضايا التي سيناقشها البرنامج أحمد طبعا كما هو معلوم زاعة صوت إريتريا تحتفل بمرور 25 عام على الهواء في يوم 12 من سبتمبر 2026 في فلامينغتون كوميونيتي سنتر والزمن حنحدده إن شاء الله في الأسبوعين القادمين أنه تقريبا نحن داخلين على الصيف والوقت حيكون في فارق الزمن أيضا
0: نعم
1: فحنحدد الزمن إن شاء الله عندما يكون يعني قريبين للموعد أو للاحتفال فنرجو الدعوة للجميع طبعا الجالية الإريترية نساء شباب شابات ونتمنى أن نراكم في هذا اليوم والاحتفال طبعا أحمد حيكون احتفال كبير سيتخلله إن شاء الله اعتراف
0: فقرات
1: مختلفة من ضمنه الاعتراف بحوالي كم 50 فولنتيرس اللي عدوا عبر هذه الإذاعة أو عملوا فولنتيرس لزمن معين أو لزمن مختلف وأيضا حيكون لدينا عشاء ما خفيف حيكون في عشاء تقيل إن شاء الله والخبر الطيب تقريبا ما حيكون عندنا تساكر يعني ما حنأخذ ما حندفع فلوس الناس تجونا وتشرفونا وإن شاء الله إذا عجبكم الوضع بعد ما تتعشوا نحن يمكن حنعكس الآية الناس خلي تتعشى خلي تشوف البرنامج وبعد كده مسألة الدفع حنتركها للحضور بنفسهم لكن نحن في الشباك ما حنعمل تساكر يعني
0: ممتاز زين يمكن الفقرات الرئيسية يمكن للاحتفال
1: الفقرات الرئيسية للاحتفال حيكون في تكريم تكريم لحوالي 54 متطوع
0: نعم.
1: مما بدأت الإذاعة حيكون عندنا تدشين لبرنامج الشباب في هذا اليوم أيضا
0: اللغة الإنجليزية نعم
1: في نفس اليوم
0: نعم الحديث عن يمكن عرض البروجيكتر أيضا حديث شامل عن الإذاعة 25 سنة إنجازاتها
1: نعم.
0: يمكن البرامج التي قدمتها
1: نعم.
0: الناس اللي يمكن الضيوف الكرام اللي مروا عليها كله نعم. يمكن يكون في بروجيكتر
1: حيكون موجود
0: خلفيه كامله عن الاذاعه نعم.
1: نعم حيكون في يعني صور ثابته حيكون في صور متحركه اكيد طبعا من جزء من البرنامج حيكون في اللي هو السلايد شو
0: نعم
1: وحنشوف فيها الوجوه الجديده
0: نعم. عندنا ضيوف ايضا من المجتمع الكبير
1: والضيوف طبعا حيكون عندنا ضيوف عدد لا باس به يعني انا خايف نتفاجئ ذاته لكن في استعداد غير عادي من المجتمع الأوسع لحضور هذا الاحتفال فمبروك للجالية الإريترية بهذا الإنجاز ونتمنى أن تأتوا في 12 من سبتمبر وتتعشوا معنا وتشوفوا الإنجازات التي قامت بها إذاعة صوت إريتريا منذ تدشينها وحتى هذا اليوم.
0: نعم جميل. إذن على ذكر النشاط الذي تقيمه طبعا إذاعة صوت أريتريا في 12 سبتمبر، تقريبا عندنا أيضا أكثر من فعالية في الشهر القادم لدينا، لكن في هذا الشهر أيضا نبدأ يمكن بهذا الشهر في 29 من أغسطس الجاري عندنا منتدى التضامن الإريتري أستراليا يدعوكم للحضور المعرض الإريتري السنوي 13 للكتاب، وفي وذلك في أمسية ثقافية مميزة تضمن عرضا للكتاب وحوارا مفتوحا مع المؤلف بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة مناسبة لجميع أفراد الأسرة. والمؤلف طبعا المشار إليه هنا هو كتاب بين النهرين للضيف الأستاذ آدم غلايدوس، طبعا يقدم عرضا لكتابه الجديد بين النهرين، هو حيكون ضيف هذا المعرض المعرض الكتاب الأريتري 13. طبعا هذا المعرض مستمر ل13 عاما على التوالي. إذن هناك أيضا وجبة عشاء خفيفة في ختام الأمسية، عرض كتاب للمؤلف، حوار مفتوح ومشاركة الحضور، فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة، أنشطة الأطفال والشباب. يعني زميل برهان يمكن احنا على مدى 12 عاما تقريبا كنا نعكس هذا الفعاليه طبعا التي لم تتوقف، يمكن ايام كورونا توقفت فعلا لسنه او سنتين لكنها استؤنفت بعد ذلك طبعا بدون انقطاع. فنحن طبعا نوجه التحيه للاخوه في منتدى التضامن الارتي على حفاظهم او مداومتهم على هذا النشاط، طبعا والهدف منه معروف طبعا هو عرض الكتاب الإريتريا على نحو خاص والمكتوب بالذات باللغة العربية. وحسب ما قاعد نقرأ أيضا خارج أستراليا هذا المعرض تعرف يعني البعض ينتظر أنه يعرض فيه كتبه ومؤلفاته من خارج أستراليا، فنحيي الأخوان حقيقة في المنتدى الإريتري.
1: نعم أحمد، وأيضا فعلا آخر تقريبا
0: إذن يمكن كما قلنا هو حيكون في 29 أغسطس في الساعة 6 مساء معرض الكتاب الإريتري، في حيكون في 109 يونيون رود في أسكوت بيل 109 يونيون رود من الساعة 6، وهي يوم السبت طبعا 29 أغسطس الجاري.
1: 29 أغسطس
0: نعم. بعد ذلك لدينا طبعا في 6 سبتمبر لدينا الاحتفال بالذكرى 66 لانطلاقة الكفاح المسلح كما أعلن الأستاذ محمد علي الشعيب، طبعا ودي فعالية وطنية يقيمها المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري أقليم أستراليا. الزميل برهان يمكن الزمن يداهمنا حقيقة، الزمن دائما بيجري بسرعة ما بنحس به قد ما ندخل الاستديو، لكن كان لدينا تقرير يمكن نقرأ هذا التقرير أيضا خاص، وتقرير أتى إلينا من موقع عواتي.
1: نعم.
0: ويشير طبعا إلى مقتل مسن إريتريا في العاصمة الإريترية أسمرة، والموضوع فعلا يعني مؤسف جدا. يقول الخبر في موقع عواتي طبعا لحد ما قديم الخبر في 28 يوليو الماضي، لكن بعنوان مقتل أرملة الراحل محمد علي الأمين في منزلها. هزت جريمة القتل الغامضة التي طالت السيدة ستوم موسى نائب أرملة الراحل محمد علي الأمين مشاعر الكثير من الإريتريين، عثر عليها مقتولة بوحشية بفأس داخل منزلها في حي تيرافولو بمدينة أسمرة، وتركت وراءها ولدين. كانت ستوم في منتصف السبعينات من عمرها تعيش حياة طبيعية منذ عودتها من كندا قبل 4 سنوات عقب وفاة زوجها في أفريقيا، وقد أمضت سنوات عديدة في كندا قبل عودتها إلى إريتريا. بعد 3 أيام من الجريمة لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الإريترية أي خبر عنها، وبسبب قصور بنيوي في مؤسسات التحقيق الموثوقة تبقى الجرائم في كثير من الأحيان دون حل. ويتفاقم هذا الوضع عندما تتورط جهات حكومية تاريخيا فشلت الحكومة في إجراء تحقيق ذاتي، ويتجلى ذلك في وفاة آلاف المعتقلين رهن الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة. في ظل غياب المعلومات الرسمية ترك الرأي العام للتكهن بدوافع القتل، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا استجوبت قوات الأمن خادمة شابة كانت تساعد ستوم في منزلها. يعتبر حي ترافولو حيث وقعت الجريمة من أكثر المناطق السكنية تحسينا في إريتريا، ويضم العديد من كبار المسؤولين الحكوميين. خلال 60s and 70s كان معظم سكان تيرافولو من الأمريكيين العاملين في محطة غانيو ستيشن وأفراد الجالية الإيطالية. ابتداء من عام 1991 بعد استقلال إريتريا سودرت العديد من المنازل الفخمة في الحي وأعيد تخصيصها لكبار مسؤولية الجبهة الشعبية للديمقراطية والحضارة الحاكمة. من هو محمد علي الأمين؟ عاش محمد علي الأمين في الكويت وحتى منتصف 80s القرن الماضي، وكان معروفا على نطاق واسع بدعمه لقوات التحرير الشعبية، وبفضل علاقاته الواسعة أمن منحا دراسية وفرص عمل للعديد من الإريتريين. على الرغم من استمراري في التعاون مع الحزب الحاكم في إريتريا بعد الاستقلال، فقد أشار العديد من المسؤولين إلى أنه اختلف لاحقا مع بعض أعضاء الحكومة. في عام 1977 حدث انشقاق كبير داخل قوات التحرير الشعبية التي كان يقودها الراحل إسماعيل صالح سبي، وانشق سياسة فورقي الرئيس الحالي لإريتريا مع فصيل من المنظمة. ومنذ ذلك الحين اعتبر سياس حلفاء إسماعيل سبي خصما سياسيا. انحاز محمد علي الأمين الى جانب فصيل أسياس ولعب دورا هاما في توطيد العلاقات مع الكويت، وساهمت جهوده في جعل الكويت من ابرز داعمي الجبهه الشعبيه لتحرير اريتريا، حيث قدمت لها الاسلحه والمساعدات الماليه والدعم اللوجستي. كما اصبحت الكويت الدوله الوحيده التي استضافت جرح المقاتلين الاريتريين من الجبهه الشعبيه بعد تلقيهم العلاج في مستشفياتها. وحافظ محمد علي الأمين على علاقات وثيقه مع الصحفيين والمثقفين ورجال الاعمال في الكويت، كما كانت تربطه علاقات وثيقة بولي العهد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الذي تولى إمارة الكويت لفترة وجيزة عام 2006 حتى وفاته 2008. وخلال ثمانينات القرن الماضي انسحب محمد علي الأمين تدريجيا من الحياة السياسية، وكرس جهوده للاستثمار في مشاريع تجارية في عدد من دول شرق أفريقيا بما فيها أوغندا. جريمة القتل في أحد أكثر أحياء إريتريا أمانا أثار جريمة قتل السيدة ستوم العديد من التساؤلات، نظرا لوقوعها في تيرا بولا أحد أكثر أحياء إريتريا أمانا. بعد استقلال إريتريا عام 1991 خصص العديد من منازل الحي التي كانت مملوكة سابقا لأمريكيين وإيطاليين لكبار المسؤولين الحكوميين، لطالما اعتبرت المنطقة هي أكثر الأحياء السكنية حراسة في البلاد. تعد هذه الجريمة محرجة للغاية للحكومة الإريترية التي تشيد باستمرار بإجراءات الأمن المتشددة في إريتريا. بحسب المعلومات المتوفرة لدى موقع عواتي، لم يعثر المحققون على أي آثار للسرقة أو أدلة على سرقة أي مقتنيات ثمينة من المنزل. في غياب تفسير رسمي ظهرت نظريات مختلفة حول دوافع مالية أو سياسية أو شخصية محتملة، بما في ذلك احتمال وجود دغائن أو سأر يتعلق بزوجها الراحل. لم يتم تأكيد أي من هذه النظريات رسميا. تعد هذه الجريمة من أبرز حوادث العنف التي شهدتها إريتريا في السنوات الأخيرة، ولم تشهد البلاد حادثة مماثلة منذ محاولة اغتيال الجنرال صبحة أفريم وزير الدفاع السابق في ديسمبر 2018. الزميل برهان، هذه جريمة غير معتادة. إريتريا في السبعينات من عمرها تقتل بدم بارد وبطريقة وحشية، يعني الشعب الإريتري لا يعرف جرائم من هذا النوع. شيء غريب جدا. يعني
1: هذه الحادثة يعني هزت العاصمة أسمرة كلها.
0: نعم،
1: وليس حي ترافول لوحده، لأنه كما قلت شخصية مسنة.
0: نعم، في السبعينات
1: من عمرها في السبعينات. ويعني قتل متعمد.
0: نعم، وبصورة وحشية،
1: أسلوب وحشي يعني بفرار
0: بفاس يعني. نعم بفاس يعني.
1: والملابسات لا زالت للأسف الشديد أحمد في إريتريا. ما في معلومة لا من الحكومة لا من البوليس. أنت ما تعرف حصل المتين وحصل إزاي.
0: نعم،
1: فللأسف الشديد يعني القضية كأنها لو كانت في أي عاصمة أخرى أنا يعني كان حيخلق فعلا يعني
0: أكيد يعني
1: قال نعم، وكان حيخلق
0: تعقص أيضا في تعقص في الإعلام
1: في العلام في كل شيء
0: والتحقيقات والنعم، وحتى يتم إعلان عن المجرمين.
1: يعني مثل هذه الأشياء أحمد دائما بتحصل من المسؤولين الكبار. يعني في اغتيالات كثيرة في إريتريا تحصل. نعم، بشكل إذا ما قلنا يومي، لكن في اغتيالات. نعم، والناس قاعد تمشي كأنه ما حصل أي شيء يعني. وهذا الحي كما ذكر التقرير يعني حي محسن حتى تاريخه، يعني ترافولو من نعم. الأحياء الراقية جدا، من الأحياء الدبلوماسيين كانوا بيعيشوا فيه،
0: والأجانب الأمريكان والإيطاليين
1: الإيطاليين إلى آخره. وحتى الآن أيضا بيعيشوا فيه المسؤولين الكبار الإريتريين الوزراء. نعم، أغلبهم بيعيشوا في هذه المنطقة.
0: نعم،
1: فجريمة مثل هذه يا أحمد أنا أشك في النظام نفسه. يعني حتى لو ما هي بطريقة يعني دايركت.
0: نعم،
1: لكن إن دايركت
0: هي خطورة الربط هنا أيضا عن زوجها نفسه كان سياسي طبعا. نعم، اختلف. نعم، مع النظام الحاكم.
1: نعم،
0: وكان ربما لم يعد في إريتريا طبعا. ففعلا القضية فيها جانب سياسي أيضا، يعني كأنه لو ربطنا المرحومة طبعا بزوجها.
1: نعم،
0: في علاقة سياسية هنا يعني. نعم،
1: وحتى المسؤولين أحمد بالمرات الناس اللي هم اليد العليا في البلد. يعني إذا بيتك عجبهم ممكن يقتلوك عشان يشيلوا بيتك يعني.
0: حق معروفة
1: في اختيارات
0: مصادرة الأراضي مصادرة في الأراضي البيوت معروفة في
1: مصادرة موجودة. الأملاك موجودة نعم. مصادرة المحلات في أما يعني أصحاب بيزنس في كذا مدن إريتريا أحمد أعمالهم أغلقت من قبل المسؤولين نحن نقول النظام طبعا نعم. ما في نظام أصلا
0: نعم. طبعا
1: كل إنسان الأقوياء
0: والإنسان القوي داخل النظام وليفعل كل نعم.
1: الأقوياء نعم. يعني في ناس قفلوا منهم دكاكينهم بأنه ما دفعوا ما عارف 2% في ناس أقلقوا يعني أجبروا يقادروا أماكن عملهم والآن وصلت لإغتيال يعني فحتى الدعاية الموجودة من خلف اغتيال
0: ستوم سيدة ستوم نعم ستوم نعم موسى نائب نعم
1: يعني حتى في دعاية بتقول عنده علاقة بالسكن الاغتيال نفسه يعني
0: نعم
1: اغتيالها نعم. عنده علاقة
0: يعني بهدف بالسكن كان بهدف إخراجها من السكن نعم وتأميم السكن نعم
1: نعم ولا أحمد يعني في
0: إريتريا وأعتقد تكون استماتت يعني هي في السبعينات لما ترجع من كندا في السبعينات في عمرها عشان تعيش في بيتها معنى هذا التمسك أعتقد يعني نفهم من كده يعني نفهم أنه هي تمسكت ببيتها ومنزلها صحيح. نعم
1: والآن أحمد في إريتريا الحكومة لو عايزة تعرف مين الفاعل
0: بالتأكيد نعم
1: تعرف بالتأكيد. لأن البلد ما
0: بلد صغير
1: بلد صغير الناس نعم. بتعرف بعض يعني أصبر يمكن 500,000 ولا 600,000 الموجودين 3/4 بيعرفوا بعضهم
0: نعم.
1: يعني الناس بتعرف بعض
0: نعم. مين وتقريب يشير على أنه كان معاه خادمة إذن يعني نعم. ما لم تكن لوحدها كانت نعم. خادمة نعم. تم استجوابها لكن ما معروف استجواب طبعا أدى إلى ماذا ما طبعا سره
1: بالضبط يعني زي الاغتيالات اللي بتحصل فجأة بتسمع بأنه على عبد الله السيد توفى ومبارح كان موجود في
0: صالح مكي توفى
1: كان صالح مكي توفى
0: على السيد كان موسي في فندق يعني كان
1: في فندق وكان في احتفال
0: نعم
1: فالناس دي
0: نعم
1: يعني عندهم القوة موجودة في ايدهم عندهم المعلومات
0: نعم.
1: وبيعرفوا الناس اللي قاعدين يعملوا الشيء ده لانه مجاميع يا احمد
0: نعم.
1: مجاميع يعني تابعه لضباط كبار
0: كان رجل
1: مجاميع تابعه لمكتب الرئيس مجاميع نعم. تابعه لمكتب الامن فما في لو كان في مركزيه لو كان في حكومه فعلا حكومه
0: نعم.
1: هذه القضيه احمد في ريتر ما بتاخذ ثواني نعم. يعني بلد صغير تعداده كل على بعضه 3 مليون
0: وفي حي في اكثر حياة تحسينا وامانا وفي حراسه طبعا وفي مسؤولين كبار مسؤولين معنا نعم
1: لكن اكيد هذا الشيء لدي علاقه مع مسؤول كبير وطبعا ما حد اي فرصه لافصاح المجال مثلا
0: نعم.
1: وحتى ما كنا نسمع سمعنا ناس ما
0: النقطه التي اشرت اليها الامير ابراهيم مهمه جدا الموضوع غالبا يعني متعلق بموضوع السكن يعني
1: نعم.
0: موضوع
1: نعم.
0: البيت نعم, نعم.
1: الله يرحمها
0: الله يرحمها ان شاء الله نعم ضمن الجرائم الاخرى هذا حتبان يوم من الايام طبعا كل هذا
1: طبعا ما في حاجه ما في نعم. حاجه في صندوق اسود يوما ما حيفتح
0: نعم وهذا ما مرت في الانظمه القانونيه لما تزول طبعا
1: نعم.
0: كل الملفات نعم. تفتح يعني
1: نعم بهذا مستمعينا الاعزاء قد نكون وصلنا الى نهايه برنامج اليوم كان معكم في برنامج اليوم برهان اسماعيل احمد الحاج وميساء سمير حقوس وعبر الهاتف كانت معنا عبير الحاج فحتى نلقاكم الأسبوع القادم مستمعين الأعزاء نستودعكم الله